ومن كرا ومن بعد تقدس ويتبارك ويتقدس ويتني على ويتيبعدنا اسمع بي سباتي هو قدوس حيال وبروك سمع اكزيو وري اكزيو وتسال اكزيو بقز يصواكوك بقز يصليكوك انت عوزم سمع من ادلو مهدرك هروينا واسيا كسمن ادلو عليك عريم كبر عبلي واسيني واسيا رحاليك نيخالي عره

الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

هتبلغها عني، وإن شاء الله يمكن يا بطل هي الأم عيال وهي اللي قرت عني.

ما فض هم عيون البطل وعيالي رآن الأوان يا ست أمي هو رزق ده أبو عيالي هذا نصيبي وراضي بيه

كما ورد هاشم. طلعت طيبة بسؤال تقول، طلعت طيبة أمها بسؤال تقول: راجل تعرف اللي يصيبك، افرح يا قرد.

اوه مستهلك وهزاو لروا فا عاكي زوكو مي فورا زاو نرو زانا قوا بنان دايرا نديا مستهل زاو يا مستهل

شفيعي قد تشفعت من ذنوبي إلى ذي العزة الواحد العلي السميع. بحبيب القلوب معتمد الخلق أبي القاسم النبي الشفيع.

تختم الرسل فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع لظلوم من